0: شاوي وساي رك نبغى نبغى
1: يا وي بوما واخا يوم دو تاخو نغو
0: نينا انا داماي دم ليغي مو نيه لا مو نكار لا داماي دم ليغي داماي دم نيو نيه نيهي داماي
1: دوبي كان ماي واخا يوم غاي اوسي لوتون يا وي يا تي كومونس ام ام
2: moy waxak yow nga taxaw la ni ngeen def ñun no xoler ba ko def

0: Алло, туда. تبار مدي ما جاء حلرت موتك من حرام وغلا
1: يوم من بعد يا مو سبتي مو بدينا